ويبوا كي دينالدو جيبو يا كي جيلي يا كي ماتش كومينا داكا ماكومينا ناتان تودا غوتشي بومزورو تيلي يوموندوني وفانو نموبي بيبيكال يو نو تمانا نموتيني ولي نا رادي موسامبيكي وشغوني غوكو سابو عطوينجي عمرو انا مبا سابا Yo le muzioni canal mos fadretu.